0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una sauti Eritrea.
2: Zi druti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maram Innati with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخل

0: اهلا بكم مستمعينا الاعزاء، تستمعون الى اذاعه صوت اريتريا من سريسي ار على الموجة ام 855 كل يوم الاثنين ابتداء من السادسة والنصف وتستمر معكم حتى الثامنة. مستمعينا الاعزاء، في برنامج اليوم من ضمن البرنامج لدينا لقاء مع الدكتور ادريس ارتعة، وايضا لدينا تغطية لتدشين كتاب في رواد التعليم في إريتريا. أستاذ أحمد.
1: نعم زلنا مستمعين الأكارم، طاب مساءكم، نحييكم في هذا اليوم الاثنين الخامس أو السادس عفوا من يوليو 2026. في برنامجنا لهذا اليوم كالمعتاد طبعا نبدأ بقراءة نشرة الأخبار، ومن ثم لدينا حدثين حقيقة حصل يوم السبت. الزميل برهان كان عندنا حدثين كبيرين، يعني احتفال الجالية، احتفال إذاعة سري سي آر بالذكرى 50 أو باليوبيل الذهبي، وكان عندنا أيضا تدشين أمسية يعني مميزة وأمسية كبيرة وسط المجتمع الإريتري في مدينة ملبورن، وهو تدشين كتاب طبعا من رواد التعليم والإصلاح في إريتريا الشيخ إدريس حامد سعد الله. إذن المستمعين الأكارم، لو بدأنا بهذا الخبر، في احتفال بهيج وأمسية مميزة للجالية الإريترية بملبورن، دشنا مساء أمس الأول السبت الرابع من يوليو الجاري كتاب من رواد التعليم والإصلاح في إريتريا الشيخ إدريس حامد سعد الله، المؤلفين الدكتور إدريس جميل والأستاذ محمود إيلوس، حيث وثق الكاتبين بعض من سيرة الفقيدة التعليمية والنضالية، وألقيا إضاءات معمقة حول تركته والأثر الكبير الذي خلفه في رحلة امتدت لعشرات السنين في أكثر من بلد. وجاء تدشين الكتاب بحضور أحد مؤلفيه الدكتور إدريس جميل القادم من بريطانيا، وألقى كلمة بيّن فيها دوافعه في وضع المؤلف وأهمية التدوين لسير شخصيات إصلاحية ذات أثر مجتمعي محسوس وبناء في حياة الشعوب. كما قدم الدكتور إدريس أرتعة قراءة مقتضبة عن الكتاب، شاكرا المؤلفين ومتوقفا على الدور الكبير الذي قام به الشيخ إدريس حامد سعد الله في بناء صروح التعليم، ووقف على الجوانب النضالية والصعوبات التي واجهها في هذه الرحلة العامرة، وقال أن الإريتريين يهدون الكتاب للأرشيف العربي والإسلامي. وكشفت أسرة الفقيد الشيخ إدريس حامد سعد الله عن اعتماد جوائز تمنح بشكل دوري لكل صاحب عطاء عام للأحياء والذين غادروا الحياة، وبدأت في الحفل بتكريم العشرات من الأساتذة والمناضلين ممن عملوا مع المرحوم سعد الله في رحلة التعليم أو النضال. سوف نتوقف على هذه الأمسية الذي قل نظيرها وسط مجتمعنا الإرتي باستراليا بنقل بعض الكلمات التي قيلت فيها، وسيكون لنا لقاء مع الدكتور إدريس أرتع أيضا على أمل اللقاء مع المؤلف الدكتور إدريس جميل في حلقة الأسبوع القادم. احتفلت إذاعة سري سي آر يوم السبت بيوبيلها الذهبي بحضور أعداد كثيفة من طواقم الأقسام التي تبث بلغات عديدة منذ بدء الإذاعة 1976، وجرى الاحتفال الكبير في كولنوود تاون هول في هودل ستريت واستمر لعدة ساعات، وعرضت على هامش أدوات الإذاعة القديمة وتعريفات عامة عن بدء البث وتوجهات الراديو والصعوبات التي واجهها في بدايات بثه في سبعينات القرن الماضي، وعرض الأقسام المختلفة من سري سي آر ما بحوزتها من أرشيف إذاعي في معرض ضم العشرات من الترابيزات المليئة بهذه المواد، وقد بيع بعض منها. في الاحتفال، وسجلت إذاعة صوت إريتريا التي تبث برامجها في سري سي آر منذ عام 2001 حضورا في الاحتفال عن طريق جناح خاص بها، عرضت فيه مواد مرئية من برامج متعددة وكتاب باللغتين العربية والإنجليزية يوثق رحلتها. وحضرت رئيسة الجالية الإريترية الأستاذة سارة علي بخيت الاحتفال، كما ألقى الأخ أري محمد صالح كلمة في المنصة الرئيسية بيّن فيها أهمية الإذاعات الإسنية في مجتمع متعدد الحضارات والثقافات، وقال أنه واكب إذاعة صوت إريتريا منذ زمن طويل ووقف حول الصعوبات والاحتياجات لهذا الصوت الأسبوعي. ولوحظ أن مكان الاحتفال علق فيه علم فلسطين بحجم كبير في دلالة على رسالة الإذاعة الداعمة لحركات التحرر والشعوب المضطهدة في العالم. وكانت سري سي آر احتفلت قبل 10 أعوام بذكرها 40 بحضور طواقمها المتعددة، وأصدرت بتلك المناسبة كتابا ضخما خصصت فيه صفحات للقسم الإريتري. يذكر أن إذاعة الجاليات السري سي آر تأسست في عام 1976، وهي إذاعة مجتمعية غير تجارية تتميز بالسياسة التحررية وتتبنى قضايا لا تجد طريقها في الإعلام التجاري واليميني نزعة في أستراليا. الزميل برهان، شاهدنا طبعا جميعنا الاحتفال الكبير وهذا الأمسية وهذا النهار طويل حقيقة، كان ساعات عديدة يمكن من 11 إلى 4 في تاون هول كولنوود تاون هول في هودل ستريت، وكان احتفال يعني مميز حضرت فيه يمكن كافة الطواقم التي عملت والتي تعمل حاليا في إذاعة سي سي آر. احنا كان لدينا لقاء أيضا على هذا الهامش مع هامش هذا الاحتفال مع ميجي
0: نعم.
1: المديرة الحالية للإذاعة، كيف تقيم أستاذ برهان لهذا الاحتفال؟
0: طبعا كان هذا أحمد احتفال كبير كما شاهدناه، وهو فعلا كبير لأنه فترة بتاع احتفالية بخمسين عام منذ تأسيس إذاعة سري سي آر، وهي من الإذاعات المميزة على مستوى أستراليا، يعني أسست من قبل المجتمع ومن أجل المجتمع، فهي زي ما تقول community voice، هي صوت المجتمع.
1: نعم.
0: هذا يمكن
1: الرسالة
0: الرئيسية أو الشعار الرئيسي لسري سي آر، وتعتبر من الإذاعات الراديكالية في أستراليا، وخطها معروف بالذات بمساندتها مثلا للمستضعفين سواء كان عرقيا أو دينيا.
1: نعم.
0: وكما شاهدنا في الاحتفال أحمد، القضية الفلسطينية كانت واخدها يعني
1: حيث كبير،
0: نسب
1: يعني
0: كبير من
1: العالم الفلسطيني. نعم.
0: العالم الفلسطيني يمكن كان أكبر حجم في القاعة هو كان العالم الفلسطيني، وهذا يعني دلالة كبيرة من هذا المجتمع ومساندته للقضية الفلسطينية. وحتى افتتاح الاحتفال نفسه أحمد كان بأنشودة تدعم للقضية الفلسطينية.
1: نعم.
0: هي الأنشودة باللغة الأسبانية تقريبا.
1: نعم.
0: فلسطين يعني الاحتفال أو كونه مثلا مثل هذا الاحتفال يبدأ افتتاحته بأنشودة ثورية تساند للقضية الفلسطينية، دي بذاتها لديها دلالة كبيرة جدا.
1: نعم.
0: من أهداف الإذاعة نفسها ومن سبب تأسيسها، يعني يمكن ذكرنا في أكثر من برنامج.
1: نعم.
0: هي أسست عندما بدأ النزاع في إيست تيمور وبين أندونيسيا. يعني كانت هنالك ثورة والجميع يعلم يعني، وهذه الإذاعة كان من ضمن الأشياء لدعم هذه القضية ودعم الشباب اللي كان يأتوا من إيست تيمور إلى أستراليا، وهي كانت تبث من شوارع عامة يعني.
1: وإحنا شفنا الاستوديو القديم،
0: والاستوديو القديم والميكروفون المتحرك. نعم. الترانسفورمر يعني ناس شايلين مرة تلقاه في هاي ستريت، مرة في سميث ستريت.
1: نعم.
0: واتمكن يعني ده نفسه أحمد دلالة كبيرة بأنه المجتمع إذا اهتم مثلا وأصر لبناء شيء حر في بلاد حر مثلا مثل أستراليا.
1: نعم.
0: سري سي آر هي يمكن المثال الكبير لتأسيس مثل هذا الصوت بإمكانيات ذاتية من الناس وإلى الناس يعني من المجتمع. فهذه الاحتفالية كانت يعني زي ما قلنا يعني من خلال هذا الاحتفال بالأمس أحمد، يعني عكسوا إذاعة سري سي آر والفولنتيرز بالمئات اللي شغالين في سري سي آر، ونحن هنالك كان في ناس داخلين لبرلمانات، في ناس كان في MPs، في كان في حضور أيضا من كونسلرز وكذا.
1: نعم.
0: فمجتمع الصوت الحر تقريبا شاهدناه
1: فعلا يعني عدد
0: كبير جدا
1: ومتنوع من
0: ومتنوع ومنفتح لكل الغدايا.
1: نعم.
0: ويساند مثلا المهمشين في أستراليا وقضايا المهمشين. فالاحتفال فعلا كان احتفال كبير جدا أحمد، ونتمنى لسري سي آر التقدم، وإن شاء الله يعني أيضا نشوف الـ نستمع لبعض
1: بعض الكلمات. نحن التقينا مع الأستاذ ميج
0: رئيسة القسم هنا في إذاعة سري سي آر.
1: نعم.
0: الستيشن مانجر، وأيضا أعتقد لدينا لقاء مع رئيسة الجالية الإريترية وفي بعض
1: اللقاءات. نعم بعض اللقاءات يعني. لكن زميل برهان يمكن بعد إذنك وعفوا عن المقاطعة، طبعا حنعود إليها الآن، حينضم إلينا الدكتور إدريس جميل، لكن
0: نعم.
1: سوف نعود لهذا البرنامج، برنامج الاحتفال بذكرى الخمسين عام تأسيس سري سي آر. كما قلت الزميل برهان لدينا أكثر من لقاء بالحقيقة، سوف نزيع إن شاء الله بعد ما نجي لقاء مع الدكتور إدريس أرتع. مستمعين الأكارم فأبقوا معنا. نعم، إذن لدينا كما قلنا اليوم موضوعين هما تدشين كتاب من رواد التعليم والإصلاح في إريتريا الشيخ إدريس حامس عدلة، وطبعا هذا التدشين تم في أمسية كبيرة مساء يوم أمس الأول السبت في مدينة ملبن، إذن بهذه الخصوص سوف نلتقي الآن مع الدكتور إدريس أرتعى فأبقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، كان للدكتور ادريس ارطعان مداخله غيمه في حفل تشييع كتابه من رواد التعليم والاصلاح في اريتريا الشيخ ادريس حامد سعد الله، التي نظمت مساء يوم السبت الماضي 4 يوليو الجاري في مدينه ملبورن. ويسرنا في الدقائق القادمه ان ينضم الينا الدكتور ادريس ارطعان عبر الهاتف من مقر اقامته بملبورن. في البدء دكتور ادريس مرحبا بك، انت يمكن اخر الواصلين لاستراليا.
1: حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور إدريس. قلت لنا حضرت يمكن مناسبتين عامتين حتى الآن، يعني كيف وجدت المجتمع الإريتري؟
1: أولا أشكركم جزيل الشكر على هذه المسانحة الطيبة من خلال التواصل عن بعد.
0: نعم.
1: ولكنها إن شاء الله ستكون بداية خير. حقيقة ما وجدته في المجتمع الإريتري هنا يعني هذا ما كنت أتمنى أن أراه.
0: نعم.
1: ما موجود في كثير من الأماكن. ربما لأن الناس تفرقت في أشياء كثيرة. ولكن الاتجاه نحو التراث ونحو الثقافة والمعرفة والعلم، هذا جيد، شيء طيب. يعني أستراليا بعيدة ولكن فيها ما شاء الله نخبة من أبنائنا المتعلمين ومثقفين وعاملين في مجالات متعددة. وصراحة الإنسان عندما يرى هذه النخبة الطيبة يسر كثيرا. يعني إريتريا ما زالت نقول بخير.
0: نعم.
1: كنا في حاجة إلى أشياء كثيرة، وإن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل وكان في العمر بقية سنساهم مثل غيرنا من إخواننا في هذا العمل الطيب.
0: أنت غير مقصر دكتور، يعني يا دوب جاي جديد لكن فعلا شوفنا تفاعلك وحضورك في أكثر من مناسبة. لكن في البدء من هو دكتور إدريس أرطعة؟
1: حياك الله. أنا إنسان بسيط، إدريس محمد عثمان محمد إدريس أرطعة، من مواليد مدينة ورداد. درست بها المرحلة الابتدائية بالمعهد الديني الإسلامي بمدينة ورداد.
0: نعم.
1: كذلك درست عند الشيخ خليل، من يعرف غردات ربما يعرف سيدنا خليل رحمه الله.
0: نعم.
1: توفي قبل عام في مدينة كتلة.
0: الله يرحمه. نعم.
1: ثم انتقلت بعد ذلك إلى السودان ودرست بها إلى المرحلة الثانوية، ومن السودان انتقلت إلى ليبيا، درست بها مرحلة الجامعة والماجستير وبداية الدكتوراه في دراسات علوم القرآن. ثم انتقلت بعد ذلك إلى أوغندا كمحاضر في الجامعة، جامعة مكيريري، وهذا كان في 2006.
0: نعم.
1: 2006 في شهر 3، ومكثت في أوغندا حوالي ما يقارب 20 سنة تقريبا، يعني 19 سنة وزيادة.
0: نعم.
1: عملت في عدد من الجامعات في أوغندا، وأنا باختصار فقط أريد أن ألملم لك السيرة الذاتية بشكل موجز، ولربما كثير من الأخوة رأوا السيرة الذاتية من خلال المقابلة التي أجريتها مع أخي وزميلي الأستاذ أحمد شريف إدريس الإعلامي البارز. درست في أوغندا بعدد من الجامعات، درست بجامعة بكيريري حوالي 12 سنة، وكنت من المؤسسين لجامعة الدعوة الإسلامية بكمبالا أوغندا، وكنت أول عميد لكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية لمدة 3 سنوات.
0: جميل.
1: ثم أيضا ساهمت في إنشاء وتأسيس جامعة الإيمان، وأسسنا الجزء الأول استكمل الحمد لله، ودرسنا إلى 3 سنوات في كمبالا أيضا، ودرست بها عدد من المواد، ودرست كذلك من الجامعة الإسلامية في أوغندا، وكنت ممتحن خارجي لهذه الجامعة لما يربو عن 10 سنوات، ممتحن خارجي للغة العربية. عملت محاضر في عدد من المراحل التعليمية. عملت في مرحلة الجامعة محاضر لطلاب الدجري اللي هي الشهادة الجامعية.
0: نعم.
1: اللي تخلص. وكذلك درست طلاب الماجستير، وأخيرا درست طلاب الدكتوراه لمدة تقريبا 5 سنوات في مادتي البحث اللي هي مادة الأسلوبية، ومادة أخرى هي مادة تسمى مقارنة الأديان، وما زلت أدرس هاتين المادتين مع أبنائي عبر الزوم لطلبة الدكتوراه، لأن الأخوة في الجامعة ما تركوني حتى الآن. أما بقية الجامعات قدمت استقالتي واتجهت إلى هنا، ولعلنا نبدأ إن شاء الله كثير من الأشياء
0: إن شاء الله. سعداء سعداء جدا بسماع هذه السيرة الطيبة.
1: أشرفت على عدد من رسائل الماجستير، حوالي 17 رسالة ماجستير في اللغة العربية، وكذلك أشرفت على رسالة دكتوراه واحدة، وناقشت كذلك رسالة دكتوراه واحدة في اللغة العربية، وعملت كذلك في عدد من المجلات. أنا أعتبر من مؤسسي مجلة الدراسات الإسلامية واللغة العربية في الجامعة الإسلامية في أوغندا.
0: نعم.
1: أسست مجلة أخرى اسمها مجلة حروف المعرفة، وما زلت أنا المشرف على هذه المجلة، وهي تتبع لجامعة الدعوة الإسلامية التي كنت عميدا لإحدى فروعها. وكانت رحلة طيبة قضيتها مع إخوة وزملاء أعزاء في أوغندا قرابة 20 سنة، والحمد لله قدمنا فيها. كذلك من الأشياء التي تذكر وربنا يجعلها إن شاء الله في ميزان الحسنات، المفروض الواحد لا يذكرها إذا كان يتمنى يبحث عن المثور من الله عز وجل. عملت في منهج مرحلة الأساس، أنا كتبت منهج مرحلة الأساس حوالي 42 كتاب للتعليم العربي الإسلامي، منهج المدارس القرآنية في أوغندا.
0: يا سلام.
1: مع رفقتي مع زميل عزيز اللي هو البروفيسور هارون جيم عبد الحميد حفظه الله، وهذا كان ربما هو الثمرة التي الإنسان يشعر أنه عمل شيئا وتركه للجيل القادم، أنه يتعلم من العربية والعلوم الإسلامية شيء.
0: يا سلام. إذن
1: رب العالمين تمنيت، وكانت هذه من ضمن أحلامي، تمنيت لو كان هذا في وطني، حتى لو لم أجد من يكافئني لكان شيء آخر، ولكن لكل شيء وقته إن شاء الله.
0: نعم جميل جدا. نحن سعداء دكتور يعني بقدومك لأستراليا، ونتمنى إذا هذه الأشياء التي ذكرتها وهذا التعليم وهذا العلم إن شاء الله نجد له أيضا أثر في أبنائنا هنا، ربما يعني هذه الأشياء التي ذكرتها وهذا التعليم وهذا العلم إن شاء الله نجد له أيضا أثر في أبنائنا هنا، ربما يعني تسلك نفس المسلك الذي

0: وغيره كذلك المجتمع الإسلامي بصفة عامة.
1: جميل دكتور، قدمت قراءة سريعة للكتاب الذي أرخ السيرة العطرة للشيخ إدريس حامس سعد الله رحمه الله، ما الذي شدك في سيرة هذا الأستاذ الفاضل؟
0: حقيقة هذا الشيخ إدريس سعد الله رحمه الله لم يكن رجل عادي.
1: نعم.
0: أولا الكتاب يعني خرج في صورة طيبة، وهو يتكون من 4 فصول.
1: نعم.
0: زائد الخاتمة والصور والمراجع. لدي بعض الملاحظات، لكن طبعا سأتركها إن شاء الله عندما نلتقي مع الإخوة ونجلس ونقول ممكن يضاف هكذا، وهذا من طبيعة العمل العلمي.
1: نعم.
0: ولكن الذي شدني بهذا الكتاب خاصة أن الرجل سبحان الله بالرغم من أنه خرج من بيئة فقيرة جدا وبيئة يعني صعبة جدا، تحمل كل المشاق، بعد ما وجد ما كان يبتغيه أصر أن يكون هذا العمل، هذا الإنجاز الذي وصل إليه، أصر أن يكون لمجتمعه ولأهله ولوطنه. وهذه لا تجدها في كثير من الناس، يعني قلة من المناضلين الإريتريين اللي التحقوا بالثورة، وبعدها طبعا الناس في الغالب الذين خرجوا إلى الخارج، تعرف الإنسان حتى لو ذهب إلى الميدان في زيارة ثم بعد ذلك ينعطف نحو الوطن العربي حيث الراحة هناك والمناصب والعمل التعليمي. فكان الشيخ إدريس بإمكانه أن يجد ما يعلمه في الوطن العربي، وكان ممكن يكتسب مال وكان يكتسب الشهرة، لكن بالرغم من مرضه، تخيل رجل لم يكن الشيخ إدريس يعني رجل مثلا بكامل قواه، يعني كان ضعيف في حتى في جسمه، أجريت له مجموعة من العمليات في القاهرة وفي وقت مبكر جدا، مع ذلك أصر أن يذهب إلى الميدان ويشارك المناضلين، وأصر على أن يقدم العمل الذي آمن به، العمل الذي خرج من أجله. يعني الشيخ إدريس حامد سعد الله رحمه الله، الأوراق التي كتبت عنه هذه يعني أنا أعتبرها سجل ذاكرة وطن بكامله، وهي شاهدة على مرحلة، يعني إذا سميناها مرحلة النهضة العلمية، ممكن تكون النهضة العلمية ستبدأ، ولكن يعتبر الشيخ إدريس من الذين رسموا الملاجئ الأولى لما يعرف بالنهضة العلمية بالنسبة لإريتريا.
1: نعم.
0: لأن الرجل أسهم في مجالات كثيرة جدا. هذا جانب. الجانب الآخر الذي شدني للشيخ حقيقة الوعي الدعوي نفسه. الشيخ إدريس كان وعي كبير جدا، التقى ببعض القيادات، مثلا أذكر على سبيل المثال وليس الحصر، التقى بحروية اللي بارو، كذلك التقى بمجموعة من الناس اللي كانوا يعني ما كانوا مسلمين، ثم كذلك التقى بقيادات الكنيسة، وكان يعرف كيف يخاطب الناس وكيف يقول لهم نحن نقوم بعمل مشترك. يعني الروح الوطنية عند الشيخ إدريس كبيرة جدا وواسعة وشاملة، يعني رجل نتيجة للمنطقة التي انطلق منها نفسه، رجل كان واعي يعني قليل جدا أن تجده مثلا في المجتمع الإريتري، قليل جدا من تجد عندهم هذا الوعي الكامل في مسألة الدعوة، في مسألة العطاء من أجل الوطن. جزاه الله عنا وعن العمل الطيب الذي قام به، لعلنا نجد إن شاء الله الثواب ما قدم الشيخ إدريس. ما قلنا عنه شيء، أنا صراحة ما تكلمت عن الشيخ إدريس، فقد أنا أوصيت المجتمع بأن يقرأوا هذا الكتاب، لكن الشيخ إدريس كان معلم بالمعنى الكامل للكلمة، كلمة معلم. لم يكن طبعا الشيخ إدريس مجرد ناقل للمعلومات، ولكن كان هو عبارة عن مدرسة صنعت رجال. الشيخ إدريس مدرسة كاملة صنعت رجال وربت أجيال، وهذا هو تربية النفوس لم تكن سهلة.
1: نعم.
0: لذلك أسس المعاهد، القلاوي القرآنية، وهذا طبعا يعتبر مهم جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان الشيخ نموذج لهذا المعنى، عاش معلم وموجه ومصلح، فخرج من تحت يديه طلاب حملوا هذه الرسالة، وأحسب أن إذن هؤلاء الأعلام الذين قاموا بهذا الكتاب جزاهم الله خير، الدكتور إدريس حامد، الدكتور
1: إدريس أبو بكر جميل،
0: إدريس أبو بكر جميل، والأستاذ محمود أيلوس، هذول صراحة جزاهم الله خير، يعني أسهموا إسهام طيب في إخراج هذا الكتاب بهذا الشكل.
1: نعم. وأسره يعني لفت انتباهي.

0: إذا كلمتك طيبة، قلت أنا هدي هذا المؤلف للمكتبة العربية والإسلامية يعني.
1: لا شك في
0: نعم.
1: أنا أقول لك نحن كمكتبة إريترية فقراء يجب أن نعترف بذلك. ولكن الفقير عندما يجد دينار واحد أو درهم أو دولار واحد الآن يتغير حاله، لأنه كان من العدم وجد شيء. ونحن وجدنا مثل هذا الكتاب قليل أن نجده، يعني الكتابات الموجودة لعلمك حتى الأشياء التي نتداولها في مثل التاريخ إريتريا وما أدراك ما تاريخ إريتريا، ترجمات التي قام بها عثمان سالسبي وغيره، هذه الكتب ليست من من من إنتاجنا ومن أفكارنا من أفكارنا، إنما هي فيها كثير مما كتب المستشرقون عندما مروا بهذه البلاد الطيبة، وهي فيها كثير من الأشياء فيها مغالطات وليست صحيحة، فيها كثير من الأشياء التي خلقت كذلك الفتن في داخل المجتمع الإريتري. أنا ربما لو سألتني أقول لك بعض الكتب كان فيها مشاكل، هي التي خلقت الشرخ في وسط حتى الثورة والنضال والدنيا هذه، يعني عملت مشاكل كثيرة.
0: تم قبولها بما فيها دكتور ولا لم لم لم لم لم تخضع للمراجعات للتصحيح؟
1: ما كان موجود من يراجع في ذلك الوقت، ما كان في مراجعة وتصحيح. يأتي كتاب هكذا كان هواء، أو يأتي بيان طائر من وين لا تعرف يقول لك ها، والناس تنساق وراءه، لأن الناس تعتبر يعني كانت عوام، لم تكن هناك مسألة القراءة النقدية أو قراءة علمية حتى يستفيد منها الناس. لكن ما جاء عن الشيخ إدريس، وهذا هو الذي يهمنا نحن، ما جاء عن الشيخ إدريس هذا يعني هذا هذا هذا هذا حقيقة يعني يعد عمل طيب، وهو يترجم فعلا الواقع الذي عاشه الشيخ إدريس حتى انتقل إلى الباري عز وجل.
0: نعم.
1: هذه الصفحات التي قدمها الأخوة جزاهم الله خير صفحات طيبة، الذي كذلك هذا الكتاب فيه جانب آخر مهم جدا، وهو هذا الكتاب مليء بأسماء لعلماء أجلاء. هؤلاء يحتاج كل منهم إلى كتاب مثل هذا الكتاب، أو يحتاج إلى التعريف بهؤلاء الأعلام.
0: نعم.
1: أنا لا أستطيع أن أحسب الأسماء، ولكن تقريبا المعلمون في معهد ضياء الإسلامي فقط، المعلمون عندما تحدث عن معلمون ربما سرد هنا ما يقارب إلى 150 معلم.
0: نعم.
1: لا الناس إخوتي الكرام هؤلاء الناس يحتاجون إلى أن نعرف بهم من هم. ليس مجرد أسماء، لا تقول لي فلان وانتهى الموضوع. من فلان هذا؟ أين درس؟ ماذا عنده؟ ماذا ترك؟ في أي سجن هو؟ نريد أن هل هو حي؟ هل هو ميت؟ أين أسرته؟ ماذا ترك من أبناء بنات؟ ماذا ترك من
0: من يقوم دكتور إدريس عفوا على المقاطعة، من يقوم بهذه المهمة؟ نحن طبعا نشكر الدكتور إدريس جميل وأستاذ محمود إيلوس، فعلا يعني تكبدوا وفعلا تحدوا وقاموا بهذا المهم. ماذا عن الآخرين؟ من يألف؟ من يقوم بمبادرة كهذه برأيك؟
1: أخي الكريم، هذا العمل يقوم به كل مثقف إريتري. بإمكاننا أن ننشئ مركزا للأبحاث، لمركز للتراث، مركز للأعلام، مركز لعلماء إريتريا، مركز متخصص يقوم بجمع المعلومات. وهذه مسألة لا تحتاج إلى كثير من العناء، مجرد تلفون. السلام عليكم، نحن نريد أن نعرف مثلا على سبيل المثال، نحن نريد أن نعرف الأخت أمونا محمد طاهر من أين هي، وكانت مدرسة في معهد الضياء الإسلامي في كرن. أين هي وماذا تركت وأين درست وما اسم والدها وما اسم والدتها، وهل هي حية هل هي ميتة؟ هذه أشياء الإجابات هذه عندما تأتينا المعلومات الأولية، الباقي نحن نستطيع أن نقوم بصياغته بطريقة علمية ونجعل لذلك عمل كبير جدا. هذا الكتاب قدم لنا الآن المفاتيح لمن أراد أن يقوم بمسألة الكتابة. ربما هذا الكتاب هو تحدث عن المعلمين في معهد ضياء الإسلامي، وكما تحدث عن الطلبة، وبعض الطلبة ربما الآن بعضهم تخرج من الجامعات وبعضهم أساتذة في عدد من الجامعات،
0: وبعضهم قاموا بحركة وفاء لهذا الأستاذ الجليل. هم نظموا يمكن الأمسية بتاع السبيت، وأيضا هم من ألفوا هذا، أيضا وفاء للمعلم.
1: نعم. ولعلمك المعهد كذلك الشيخ إدريس ومعهد أصحاب اليمين،
0: نعم،
1: أيضا مجموعة كبيرة جدا. هذا عمل، قلت لك هذا الصفر يحمل ما شاء الله تبارك الله الكثير والكثير. معلمو مثلا معهد الضياء والشريفين، هذا الرجل لم يكن رجل طيب. هذا هم نايدا صفحة كاملة. أنا وقفت على كل حرف في هذا الكتاب، وأحيانا كنت أقرأ بعد الصفحات مرات ومرات. ربما يعني ذكر كذلك مجموعة من المناضلين في الفترة التي التحقت فيها بالميدان وواجهته بعض الصعاب.
0: نعم دكتور، تطرقت على الصعاب، أنت أشرت تحديدا على بعض المناضلين ربما وقفوا ضد مشروعه وضد مبادراته. هل تعتقد اليوم لو عاد الزمن مثلا، ويعني هل هناك فينا من لا يؤمن بهذه الرسالة العظيمة التي قام بها الأستاذ إدريس حامد سعد الله؟
1: هذه الرسالة هي رسالة كل إريتري غيور على دينه ووطنه. لا يوجد شيء اسمه دين دون وطن. نعم. لو كان هناك وطن فقط دون دين بالنسبة لنا لا يوجد. نحن كمسلمين الدين له أولوية، هذا يجب أن لا ينقطع. لا يعني المجاملات الكثيرة، والله نحن معليش لا بأس أن يكون لنا إخوة في يختلفوا معنا في الدين، ولكن لكل حقه فيما يؤمن به من مبدأ أنه غدا يحاسب عليه. فالذين يرمون يعني جوهر الإنسان في الزبالة، هذا نحن لا نكون بهذا الطرف. لا لا لا لا لا يمكن، لا يمكن.
0: نعم.
1: من أراد التعايش، نحن أكثر الناس إيمانا بالتعايش، وسيكون للمستقبل رؤى شيخ إدريس إن شاء الله واقع في إريتريا. المستقبل سيرسم إن شاء الله هذه الملامح الطيبة، وستكون إن شاء الله لها أرضية. اليوم عنده عدد من الطلاب ما شاء الله الموجودين في عدد من البلدان، وهذا الكتاب إن شاء الله يجد قراءة من عدد كبير من أبناء إريتريا، وإن شاء الله يسير على نفس المنوال مجموعة من الباحثين، ويقوم بكتابة الورقات التي تعرفنا بأعلامنا
0: برموزنا. نعم جميل. دكتور إدريس أيضا هناك ماذا تقول عن هذه اللفتة الكريمة والتقليد الذي دشنته أسرة المرحوم في اعتماد جوائز دورية لأصحاب العطاء العام؟ هذه كانت لفتة ذكية ولفتة يعني ثمينة جدا.
1: لا هذه تعتبر لفتة كريمة، والذي عجبني كذلك أن الكتاب يباع ومن أجل التعليم.
0: نعم.
1: يعني هؤلاء الشباب الله يحفظهم إن شاء الله، دكتور بشير وأخي
0: برزاب
1: أخي
0: عبد الرزاق. نعم
1: أخي عبد الرزاق ربنا يحفظهم. هؤلاء صراحة عندهم وعي بحالة المجتمع، ولهم وعي يعني كأن سبحان الله يعني الشيخ إدريس عبد الله غرسا طيبا الحمد لله، ترك وراءه من يحمل هذا الهم. فأبناءه ليسوا أبناء أذكياء. يعني الدخلة كانت طيبة، تقديم هذه الجوائز تكريم للناس، وأتمنى الكتاب يعني في كل سنة يعمل له موسم لتوزيع الكتاب ولبيع الكتاب وإن شاء الله في حلته الجديدة في طبعته الثانية تكون بعض الأشياء البسيطة، لا تخل بالذي هو فيه، بعض الأشياء البسيطة ممكن إن شاء الله تضاف إليه ويستمر في هذا المنهج، والناس تقف معهم في هذا، لأنهم سيدعمون التعليم، سيدعمون. تخيل لو كان الكتاب يباع وغدا يستفيد منه طالب إريتري واحد. نحن لا نريد أن نقول مثلا هذا الكتاب يجب أن يغطي أكثر من 100 طالب.
0: لا.
1: نقول طالب واحد لو تخرج من إحدى الكليات أجره يمشي إلى الشيخ إدريس وإلى أسرته وإلى المشترين وإلى القراء.
0: نعم.
1: هذا أجر ما ينقطع، ما
0: نعم.
1: ينقطع هذا الوعي الذي عند هؤلاء الإخوة الأجلاء. أنا أحييهم صراحة، وشباب بهذا الوعي، فترك الحمد لله رب العالمين غرسا طيبا. ربنا إن شاء الله يحفظهم ويبارك فيهم ويبارك في ذرياتهم، وهم يمثلوا قدوة الآن للمجتمع الإسلامي في هذه المرحلة الصعبة. يعني مرحلة كثير من الناس أهملوا الأسرة وأهملوا الأبناء وأهملوا حتى الاتجاه الصحيح الذي يجب أن نسير عليه. فجزاهم الله عنا وعن عن الإريتريين بصفة عامة خير الجزاء، وأنا أتمنى لهم التوفيق وأن يستمروا في هذا العمل وأن يستمروا في هذه الجائزة يطوروها وإن شاء الله تعالى تكون ثمرة طيبة لا تنقطع حتى في ذرياتهم أبنائهم وأبناء أبنائهم سيقومون بهذا العمل ويستمر إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن
0: عليها. إن شاء الله بارك الله فيك ونحن على ثقة من هذه الأسرة وهذه السلالة الكريمة. يعني دكتور إدريس كيف برأيك تساهم وسائل التواصل يوم المواقع الإلكترونية في هذا الزمن بالتعريف يعني بشخصيات مثل المرحوم الشيخ إدريس حامد سعد الله وغيره؟
1: ما سمعتك أخي الكريم.
0: كيف تساهم وسائل التواصل الاجتماعي المواقع الإلكترونية في هذا الزمن؟ طبعا احنا دلوقتي حاليا وسائل إعلام كثيرة عندنا ما كان متوفرة في زمن الشيخ إدريس حامد، كيف نستثمر وكيف نستغل هذه المواقع في التعريف بمجتمعاتنا بالتعريف بكبارنا بمنادينا بمصلحينا؟
1: حقيقة هذه فرصة كبيرة جدا. نعم. إذا استغلها الإنسان الواعي واستفاد من هذه الوسائل. اليوم هذه الوسائل وفرت لنا أشياء كثيرة. الناس في الغالب ما يستخدموها في ما هو عائد إليهم بالفوائد، في الغالب الناس يستعملوا هذه الوسائل في قضايا أخرى، ولكن هذا ممكن أغلب الناس، ولكن المثقفين الواعين يجب أن يستخدموا هذه الوسائل في نقل المعلومة الصحيحة إلى الناس، وكذلك يستخدموها في جمع المعلومات، لأن هذه الآن نافذة من النوافذ التي قربت المسافات البعيدة وأصبحت وسيلة للتواصل ووسيلة للتعارف والتعريف. ربما أنتم الآن لا ترونني ولا أراكم، ولكن كل واحد منا ممكن أن يسهم بكلمة طيبة في من خلال هذه السانحة الطيبة للمجتمع الإريتري، حتى الذي يسمع اليوم يقول الحديث عاد مرة أخرى.
0: نعم.
1: وكتاب الشيخ حامد إدريس حامد سعد الله رحمه الله، هذا الكتاب يحتاجه كل طالب علم، ويحتاجه كذلك كل باحث من الباحثين الإريتريين. تحتاجه المكتبة العربية صراحة، ونحتاج أن نؤسس مكتبة إريترية تراثية لها علاقة بالشخصيات الإريترية التي أسهمت في التعليم وفي النضال وفي مجالات متعددة، ويجب أن لا يتوقف هذا العمل إن شاء الله. وأتمنى لكم التوفيق والسداد، وأنتم طبعا رواد إن شاء الله للإعلام الآن في هذا البلد، الإعلام الإريتري خاصة، وأتمنى لكم إن شاء الله السداد.
0: بارك الله فيك دكتور إدريس
1: عن قرب
0: إدريس عرطع، بارك الله فيك. نحن بالتأكيد يعني إن شاء الله ما سيكون آخر لقاء بالتأكيد، عاوزين لك تأتي إلينا في الاستوديو ويكون لنا معك لقاءات مطولة بإذن الله تعالى. دكتور إدريس، ممكن سؤال أخير، الصعوبات والتحديات التي تواجه الثقافة العربية في إريتريا برأيك، خاص في ظل النظام نعرف جميعا أنه غير مرحب بهذه الثقافة وضايق واعتقل الكثير من روادها؟
1: أخي الكريم، دعني أقول لك شيء.
0: نعم.
1: نحن موجودين في صراع، ليس لم يبدأ هذا الصراع اليوم. هذا صراع قديم، وهو من سنن الكون. يجب علينا أيضا أن لا ننكر أن هذا الصراع يجب أن لا يكون موجود، يجب أن يكون موجود. إذا ما موجود نحن لا نستطيع أيضا أن نبدع ولا نستطيع أن نقدم شيء. ولذلك أنا كتبت في مسألة التدافع اللغوي الثقافي في إفريقيا في المؤتمر الدولي الخامس الذي عقد في دبي.
0: نعم.
1: مؤتمر الدول الخامس للغة العربية. نعم. شاركت بورقة عن التدافع اللغوي الثقافي في إفريقيا، اللغة العربية نموذجا، كيف أخرجت اللغة العربية من كثير من الدول الإفريقية، كانت هي اللغة السائدة في تلك الدول، ولكنها أخرجت بالرغم من أقدميتها وأسبقيتها ومكانتها الكبيرة واهتمام الناس بها والتأليف عنها وكذا، لكن الآن لا نجد لها أثرا في كثير من الدول.
0: نعم.
1: والآن الناس أصبح الآن من جديد بدأوا الناس يعودون إلى اللغة العربية، ولذلك العودة إذن كانت من بوابة أخرى. العودة كانت من بوابة رحم الله البروفيسور يوسف الخليفة أبو بكر، عنده كان مركز اسمه مركز إعادة كتابة اللغات الإفريقية بالحرف القرآني.
0: نعم.
1: أو بالحرف العربي، هكذا اسمه بالحرف العربي. أنا شاركت معهم في أحد المؤتمرات أيضا في جيبوتي، في العاصمة الجيبوتية جيبوتي، في مسألة إعادة كتابة اللغات الإفريقية بالحرف العربي، وقدمت أنا عن ثلاثة دول الحرف القرآني فيها يعني في صراع قوي موجود، من ضمنها إريتريا والصومال وأثيوبيا. الحرف هنا يتصارع مع مجموعة من الحروف، لكن لا يمنع أن يكون موجود صراع بين مجموعة من الثقافات، والبقاء للأصلح وليس للأقوى. ربما كثير من الناس يظنون بقوة الجهة الموجودة يكون البقاء للأقوى، هذا كلام ليس له حق. البقاء للأصلح، إن كنا نحن مصلحين وصالحين سيأتي إن شاء الله الخير، والتدافع من سنن الكون التي يجب أن نؤمن بها.
0: إذن أنت متفائل بمستقبل اللغة الثقافة العربية في إريتريا، ربما فترة وبتعدي يعني هذه التحديات كلها حتزول وحتبقى هذه اللغة وهذه الثقافة الضاربة الجذور في الوطن؟ أكيد
1: ما شككت يوما أبدا أن اللغة العربية تزول من إريتريا أبدا. لم يرتابني شك أبدا ولا في يوم أن اللغة العربية ستزول من إريتريا أبدا.
0: شكرا جزيلا لك دكتور
1: دينيس. جزاكم الله خير.
0: شكرا جزيلا لك دكتور دينيس. أنا سعداء بهذا اللقاء الشيق والمفيد، وبالتأكيد هو فاتح اللقاءات طويلة وقادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. إذن مستمعينا الكرام، كان ذلك الدكتور إدريس أرتعة، هو آخر الواصلين لأستراليا لكنه يحمل هذه الشهادات وهذه الخبرة الطويلة والمفيدة إن شاء الله لمجتمعنا أيضا. وزميل برهان يعني تطرقنا فعلا حاليا، مرت علينا سيرة عطرة أيضا، سيرة أخرى، كنا نتحدث عن الشيخ إدريس حامد سعد الله يرحمه ويغفر له، طبعا صاحب أثر كبير وصاحب صرح تعليم يعني في مختلف المواقع، وإذا بنا أيضا نكتشف دكتور وصل حديثا.
2: نعم.
0: فنتمنى كل المجتمعنا أيضا يستفيد منه. فأولا نترحم طبعا على الشيخ الجليل الشيخ إدريس حامد سعد الله، وربنا إن شاء الله يجعل الخير والبركة في ذريته أيضا، ونحن نشيد ونسمن هذه الجهد التي قامت به الأسرة طبعا، وطلابه هم الذين نظم أحمد فايد والأستاذ ياسين.
2: نعم. حامد
0: طبعا ما ننسى أيضا فضلهم. شكرا جزيلا لهذا الوفاء دكتور إدريس جميل، الأستاذ محمود إيلوس أيضا لم ينسوا معلمهم ومدرسهم الشيخ الجليل، فبارك الله فيهم. أنت طبعا دبيل للأسف لم تحضر، عارفين الظروف اللي حصلت لك، لكن تابعت طبعا الأمسية الكبيرة.
2: تابعت الأمسية، وأمسية فعلا الواحد زي ما يقولوا
0: يفتخر ويعتز بها،
2: من الأمسيات يعني المفروض الما يكون
0: ما تتنسي يعني من الذاكرة ومن
2: يغيب من حظاته يعني.
0: نعم.
2: كانت صراحة أمسية جميلة، وأحمد سبحان الله أنا الشيخ إدريس سعد الله يعني سمعت عنه قبل ما بعرف ناس عبد الرزاق، كان عبد الرزاق
0: عرفته
2: في نعم. في هذا البلد، والدكتور بشير أيضا تعرفنا قريبا، لكن أنا سمعت الكثير عن هذا الرجل قبل نعم. أن أعرف بأنه هو والدهم، وما شاء الله يعني
0: نعم.
2: الآن طبعا يعني يمكن حتى موضوع هذا الكتاب يكون عرف إريتريين كسر، لأنه هذا الرجل أحمد مما سمعته عنه هو رجل ما بيحب الضجيج، وشغله دائما زي ما تقول تحت الأضواء يعني.
0: نعم.
2: رحب يعني الله يرحمه،
0: معنى الشغل بتاع مؤسسة زي ما ذكر الأخوة والأمس في يعني
2: نعم
0: شغل ما ليس شغل فرد يعني،
2: لا لا لا
0: بتاع مؤسسة كان يقوم بيرحمه
2: يعني ورحمه. أنا من الأشياء اللي سمعتها عنه أحمد، هذا الرجل في السبعينيات يعني عندما يكون شخص مسافر إلى السودان،
0: نعم
2: الشيء الوحيد اللي بيطلبه منهم قال لك يا أخي بس أي حاجة مكتوبة بالعربي جيبوها معاكم وانتوا جايين، أي حاجة، يكون كتاب يكون نص كتاب
0: مجلة
2: يعني رجل همه كله قال لك كان يعني تعليم، وبالذات اللغة والدين وإلى آخره، فصيرته عطرة، وربنا إن شاء الله يجعل أيضا يعني مصباه الجنة مع الصديقين والشهداء كما قدم لشعبه. وفعلا يعني زي ما يقولوا ذاك الأسد ذاك الشبل من ذاك الأسد.
0: نعم.
2: ما شاء الله إذن نحن ما عرفنا إلا كل خير عن الأخوة
0: عن الذرية صالحة، نعم
2: سواء كان مشاركتهم في المجتمع، سواء كان في المشاكل العامة المجتمعية، سواء كان في مساهماتهم. ففعلا دائما عندما يكون في يعني سير عطرة للأسرة، ويكون في إنسان ضحى من أجل هذه الأسرة، ونحن المدحين في إريتريا طبعا يعني إن لم يكونوا بالمئات يمكن بالآلاف يعني، سواء كانوا أساتذة في التعليم، سواء كان في النضال، وهذا الرجل ليس هو بشيخ أيضا أحمد فقط، يعني هو إحدى مؤسسي جبهة تحرير إريتريا في الستينيات، واعتقل بسبب هذه القضية. وهو ففي أسماء يعني ما بتسمع عنها كثير، لكن دورها يكون كبير جدا.
0: نعم، وهذا الجانب هنتطرق عليه إذا مع المؤلف إن شاء الله الدكتور إدريس جميل، يمكن السنين القادمة
2: نعم
0: سنتطرق على هذا الجانب. الجانب النذالي للشيخ إدريس حامد سعد الله.
2: فدوره ليس كان في التعليم فقط، وأيضا هو منادل، ومنادل كبير جدا، ومن الطراز الأول يعني. رجل كان همه كله الوطن. للأسف الشديد أنا لن أقابله في حياتي، لكن ما سمعته عنه من ناس يعني عملوا معه وناس يعرفوا سيرته، يعني ربنا إن شاء الله يجعله في ميزان حسناته. والأمسية فعلا يعني تليق بهذا المقام. أحمد، أنا شاهدت الصور وشاهدت الفيديوهات وسمعت أيضا فيدباك اليوم عن الأمسية نفسها، يعني سبحان الله. طبعا أنا أحسن عطل سيارة في نعم. في, نعم. في الشارع، فالواحد كان طول الليل في الشارع سبحان الله يعني.
0: نعم، الأمسية فعلا أمسية مميزة، وأمسية زي ما قلنا ستبقى في البال وفي ذاكرة المجتمع الإريتري. وطبعا كان فيها كثافة زي ما قلنا، وكان في تنوع، وكان في كثافة البرامج أيضا، وكان في لفتة يعني ذكية ولفتة كريمة لتكريم
2: المنادلين والمعلمين يعني الرواد في التعليم.
0: حتى الجانب التكريم ده فيه جانب معلومات، يعني أنا كنت قاعد مع بعض الأخوة، يعني حتى بعض الأسماء ما كنا سامعين بها لما تم تكريمها. سمعنا بها عايشة وسطنا.
2: نعم،
0: يعني عايشة وسطنا، ما كنا عارفين أدوارها تعليمية، أدوار يمكن النذالية.
2: عشان كده هذا الكلام أنا يذكرني يمكن تاني وثالث أحمد دائما بتذكره، الله يرحمه، الأستاذ عمر جابر.
0: نعم،
2: في أي لقاء تذكر كان وقت يحصل تأبين يقول لي أخواننا ليه قاعدين ننتظر نحن لما الواحد يموت وبعد ذلك نقوم نقعد ونذكر حسناته، ليه ما نكرمه وهو حي؟
0: يا سلام.
2: ففعلا الواحد عندما يتقبل التكريم، أحمد تكريمه مثلا وهو حي، يعني بيجيب شيء في نفسه وبيحس بالتقدير وبالقيمة التي قدمت له يعني. نعم، حتى اللفتة الجميلة اللي شاهدناها مثلا من قبل المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا لتكريمه المنادلين الأحياء الموجودين مثلا، وأغلبهم يعني ربنا يديهم الصحة، اللي جالس في البيت واللي بيتحرك يعني بشيء مساعد إلى آخره. يعني هذا التكريم أحمد أنا قرأت في وشنا عمنا آدم محمود ملكين أثناء مثلا كانت تسلمه شهادة التكريم ابنتنا رئيسة الجالية الأستاذة سارة على البخيت، يعني تشوف الفرح في وشه، يعني الفرح بتاع أنه يعني أنا فعلا قدمت شيء. فتكريم دائما أحمد ما هو يمكن نحن نعتقده لطفل صغير عندما ينجز شيء بس تديه جائزة، الجائزة الكل يحتاج لها، زي ما يقولوا الطبطبة في الكتف يحتاج لها الكبيرة صغيرة أي واحد يحتاج لها.
0: تدل على رقي المجتمع نفسه، مش الشخص المكرم، حتى الناس اللي قاعدين يكرموا ذي الناس يعني يدل على مدى رقيهم ومدى
2: صحيح يعني. لكن التقدير مثلا وكونه يا أخي والله زي ما يقولوا الخواجات، يقولوا جماعتنا زي ما يقولوا الخواجات مثلا يعني يقول لك well done، قاعد تعمل كويس، فدي بتدي يعني روح، وفي نفس الوقت تكون حافز للشيء اللي قدم يعني. ففعلا الأمسية ليس كانت يعني تدشينا للكتاب فقط، لكن كما ذكرت يعني حصل فيها تكريم للرواد في التعليم في إريتريا، وناس لهم زي ما قلت ما سمعنا عنهم خالص، لكن سمعنا عنهم مثلا في نفس الأمسية. فياريت يعني مثل هذه الأشياء كما ذكر الدكتور مثل هذه يعني الأنشطة يعني لو تكسر أحمد، حتى ما بالك نحن الكبار اللي ما عارفين، والجيل اللي بعدين حيكون عارف إيش. فالأشياء دي يمكن مثل هذه الأنشطة بتحفز على الأقل ما تبقى من التاريخ اللي موجود يعني.
0: على ذكرك يا زميل برهان، يمكن الأستاذ عمر المرحوم الأستاذ عمر جابر، طبعا قلت الناس يجب أن يكرموا وهما حياة يعني، وهذه عبارة جميلة ومهمة جدا. بالمناسبة الأستاذ عمر طبعا كان كتب، كان سلسلة بتاع النجوم تقريبا، نجوم في سمائنا.
2: نعم،
0: كان كتب سيرة العطرة للشيخ إدريس حامد سعد الله تذكر.
2: صحيح،
0: كان عنده مقالة يعني طويلة عن الشيخ إدريس.
2: نعم،
0: حامد سعد الله. نعم، ربنا يرحمهم كلاهم. إذن زميل إبراهيمكم على عجالة، لدينا كلمات كثيرة الحقيقة، لكن نستمع إلى كلمة ربما
2: نستمع إلى
0: كلمة المؤلف الدكتور إدريس جميل
2: بعد الفاصل.

جئتكم من بلد بعيد لحضور هذا الحفل المليء، واتمنى ان يكون في هذا الكتاب نبأ عظيم بما يحويه من سيرة لأحد الأحلام والمسيحيين. ولعل السؤال دائما يتبادر إلى الذهن، لماذا هذا الموضوع أو لماذا هذا الشخص المهم؟ والجواب بشيء يرجع إلى علاقة التلميذين بشيخ الجبار. والجواب الثاني أن الاجتماع بسير الأعلام والمسيحيين موجود في مختلف الثقافات في العالم، الثقافة الإسلامية منذ البداية فهناك أعلام لطبقات القراء وللأدباء وللفقهاء وفي مختلف فنون المعارف الإسلامية أيضا. والسؤال أيضا، السؤال الثاني، ما المقياس لأن نقول هذا الشخص من تلك الطبقة؟ والجواب بما يتركه من أثر إيجابي في المجتمع. قد يكون هناك شخصا تعلم تعليما عاليا بتحسين علم عالي، ولكنه قد لا يسقطه في الواقع، كذلك لا يعتبر مصلحا او عالما، ربما يعتبر مزدحما بالمعلومات. العالم الذي يتعلم ثم يطبق ما تعلمه في ارض الواقع، أي يحول ما تعلمه إلى إنتاج معرفة وعلم كجهد النحلة لتحويل الرحيق من الرحيق إلى العسل، فذلك هو العالم وذلك هو المصلح والرائد في المجتمعات. وهذا ما قام به الشيخ إدريس حامد سعد الله رحمة الله عليه وبركاته، وبدأ بتحصيل العلم، ثم بعد ذلك استطاع أن يطبق ما تعلمه في أرض الواقع بانتشال أهله من التخلف والفقر والجهل عبر نور العلم والمعرفة. وهو كان دائما يسعى لتضييق دائرة السلبيات ويوسع دائرة الإيجابيات في المجتمع، وهو كان له دورا كبيرا في رفع مستوى التعليم ثقافيا واجتماعيا. تعلم مع غيره وزملائه، قام بإنتاج نخبة متعلمة مثقفة، وبالتالي أيضا خلق بيئة أو طبقة متوسطة اجتماعية، ثم بعد ذلك أيضا اهتم بالعملية التربوية بصورتها الكاملة في المجتمع الذي كان يعاني من الجهل والفقر وإلى آخره. ومسيرة الشيخ إدريس حامد سعد الله ربما نشوفها في 4 مسارات. المسار الأول مسار تحصيل العلم، بدأ من ينجرن إلى خلاوي جزيرة وحلقات العلم في مختلف بلاد السودان، ثم انتقاله إلى الأزهر الشريف وتخرجه من كلية الشريعة والقانون. والمسار الثاني
مسار نشاطه النقابي والاجتماعي، فكان نائب شيخ رواق الجبرتة، وكان رواق الجبرتة الجهة المسؤولة عن شؤون الطلاب في الأزهر ورعاية مصالحهم الثقافية والتعليمية وحتى الاجتماعية. ومثله كان نقابيا نشطا في الحركة الوطنية، ثم بعد ذلك المدخل الآخر أصبح جزءا من العملية الثورية جبهة تحرير الرقيع، وكان من مؤسسي جبهة تحرير الرقيع ومن أحد ناشطيها في مختلف تشكيلات الجبهة في القاهرة، وأيضا كان من نشطائها لاحقا أيضا في الميدان، وساهم تشكيلا وتجميلا في بلاد الجبهة، وساهم لاحقا في تقديم ما يستطيعه من الثقافة والعلم وإدخال الكتاب إلى الميدان. أما المدخل الرابع والأخير وهو تفرقه للتعليم في داخل الأردن من بداية السبعينات إلى أن وافته المدينة. لهذه الأسباب وغيرها اهتممنا بجمع ما نستطيع أن نجمعه عن سيرته، ونتمنى أن نكون قد أوفينا جزءا مما قام به وسطرناه في هذا الكتاب أنا وصديقي محمود كيلوس. ونتمنى إذا كان هنالك فيه أي خطأ والنقصان أن يعذرونا ويهدي إلينا أخطاءنا ونقصانا، وهذا عمل نقصان يلازمه الخطأ والنسيان، وما التوفيق إلا بالله. أشكركم على حسن الاستماع، وأشكر جميع الأخوة وجميع القائمين والحضور في هذه الحفل الكريم، وأشكركم شكرا جزيلا.

0: مستمعينا الكرام مرحبا بكم، ما زلتم تسمعون على اذاعه صوت اريتريا. وقبل قليل نقلنا اليكم كلمه الدكتور ادريس جميل، احد مؤلفي كتاب من رواد التعليم والاصلاح في اريتريا، الشيخ ادريس حامد سعد الله. وهذا الكتاب كما قلنا دشنا يوم السبت الماضي 4 يوليو الجاري في مدينه ملبورن بحضور حشد كبير من افراد المجتمع الاريتري الكريم. وبهذه المناسبه كنا التقينا قبل قليل ايضا مع الدكتور ادريس ارطعه، هو احد المتداخلين كانوا في هذه الأمسية الكبيرة والمشهودة ويقل نظيرها وسط المجتمع الإريتري بمدينة ملبورن. إذن شكرا جزيلا لكل من ساهم وكل من حضر وكل من أحيا هذا الوفاء للأستاذ والمربي الجليل إدريس حامد سعد الله. موضوعنا الآخر مستمعينا الكرام كان الاحتفال بمرور ذكرى 50 عاما لتأسيس إذاعة 3CR، وكان جرى أيضا نهار السبت في كولنوود تاون هول في هودل ستريت بكولنوود، وأجرينا على هامش هذا الاحتفال أيضا وهذه الذكرى 50 للإذاعة لقاءات مع نبدأ الزميل إبراهيم. كنا نبدأ بميجي ميج اللي هي المديرة الحالية لإذاعة 3CR، ماذا قالت؟
1: Our station manager 3CR Community Radio Meg good evening, good afternoon.
2: Okay, Meg, today we are celebrating our 50th anniversary for 3CR Community Radio.
3: Yes.
2: What do you want to say about today's event?
3: It's just been an incredible day. It's been so lovely to see all of our different communities coming together to celebrate this incredible milestone of 50 years. That's 50 years of being on air, 50 years of being the voice of people who don't otherwise get a voice in mainstream media.
2: So, you are happy with the outcome as a manager of the station?
3: Pleased. Party.
2: Yep.
3: It's been a lovely time. It's been so good catching up with everyone and seeing people from all across the whole 50 years. We've got, yep, got people here that have been involved in the formation of the station, as well as people that have just found out about us in the last couple of months. So yep, it's been fantastic.
2: Thank you very much, Meg, and we wish all success for the coming another 50
3: Thank
2: years.
3: Thank you. Shokan.
0: الزميل برهان زال كنا نستمع إلى ميج اللي هي المديرة الحالية لإذاعة 3CR، فتكلم طبعا مع إذاعتنا على هامش احتفال إذاعة 3CR بالذكرى 50 لتأسيسه. وطبعا كما قلنا كان في احتفال ضخم في يوم السبت في كولنوود تاون هول بهودل ستريت بداحية كولنوود. زميل برهان أيضا أجريت على هامش اللقاء على هامش هذا الاحتفال لقاء مع الأستاذة سارة البخيت، نعم، رئيسة الجالية الإريترية بمدينة ملبورن، فنستمع إليها أيضا كان هذا اللقاء معها، وهي طبعا من الحضور الذين حضروا لهذا الاحتفال. زميل برهان أيضا لفت انتباهي يمكن أختنا أو بنتنا ريج محمود نور، هي التي قطعت الكيكة، وهي بالمناسبة كانت تشتغل وعاملة في الإذاعة 3CR في القسم الإنجليزي طبعا. كان الكارنت أفير، كان لبرنامج كارنت أفير الساعة 8 صباحا، لكن حاليا شغالة في البروجيكت، يعني شغالة ضمن الإدارة. هي التي طبعا افتتحت أو قطعت الكيكة بعد 50 سنة.
2: نعم أحمد
0: الزميل بران، إذن أعتقد لدينا لقاء مع الأستاذة سارة البخيت. دعنا نعم مستمعينا الكرام، إذن أبقوا معنا، أجرينا أيضا لقاء مع الأستاذة سارة البخيت، وكما قلنا هي حضرت احتفال إذاعة 3CR يوم السبت. الزميل إبراهيم كنا نرجع لهذا اللقاء إن شاء الله.
2: طيب أحمد، فطبعا كما شاهدنا في اليوم أحمد، يعني هنالك أيضا كان في فرق فنية من مختلف الجاليات اللي شاركت في هذه المناسبة.
0: نعم.
2: وكما قلنا يمكن في حديثنا عن هذا الموضوع، يعني الأناشيد كلها أغلبها سواء كان بالأسباني أو باللغات من لاتين أمريكا، كلها يعني الواحد في كلماتها كان بيسمع بالستاين بالستاين بالستاين. فيمكن بجانب أنه كان احتفال ل تأسيس إذاعة 3CR لعامها 50،
0: نعم،
2: في نفس الوقت كان يوم فلسطين بامتياز صراحة. يعني ما في متحدث لن يذكر مثلا في كلمته القضية الفلسطينية أو تضامنه مثلا يعني بيعبر عن تضامنهم.
0: نعم
2: نعم. فممكن
0: نستمع إلى لقاء الأستاذ سارة نعم. الوقيت نعم.
4: Celebrating 50 years.
3: Coming from everyone, Sara here. Firstly, I want to say it's an amazing turnout for 50th anniversary. It's a very big milestone, so it's really amazing to see. I've gone around to all the tables, we've looked at all the photo galleries to see everything that's led up to this moment. It's amazing. If it wasn't for this kind of community and everyone doing their part from their different experiences, their different channels, we wouldn't be able to have the stories that we have today. So it's really amazing. It's also very beautiful to see the Eritrean voices here. They're also celebrating 25 years very soon.
4: Yep.
3: So we're very, very proud as a community and just individually to be standing here with them today. They've done a lot of work over the past 25 years.
4: Yep.
3: And also 3CR for hosting them for the past 25 years. So yeah, amazing from my point of view.
2: Thank you. Ustaz Ahmed. طبعا اليوم إذاعة 3CR تحتفل بمرور 50 عام من تأسيسها.
5: نعم شكرا جزيلا جميل براء. طبعا احتفال فعلا جميل اليوم بهذه المناسبة. والإذاعة طبعا قبلها إذاعة يعني إذاعة اجتماعية وإذاعة سورية احتفل سنة 56 أصلا واليوم من 50 عام ونحن سعداء بحقيقة من هذه الإذاعة 25 سنة. جميل جدا اليوم كبيرة فعلا وكل الناس المرة على الإذاعة اليوم والإذاعة طبعا وفر الصوت طبعا تعمل على صوت لهم بصوت السعوديين والمعادلين في العالم. شكرا سيدي سعر وهو هي سيدي سعر.
2: شكرا أستاذ أحمد وشكرا سارة.
5: سلام.

0: مستمعينا الأخوة، ما زلتم تسمعون إذاعة صوت أريتريا. وقبل أن نختم برنامجنا لهذا اليوم، دعونا نوجه كلمة الشكر والثناء أيضا للأخوة الذين والأخوات الذين تبرعوا لهذا العام لإذاعة 3CR، أستاذ محمد علي الشعيب، أستاذ محمد دكتور محمد كرار، أستاذ محمد كرار، دكتور عبد الحميد محمد علي، أستاذ عفو حسنين، أستاذ عبد الرزاق سعد الله، أستاذ ياسر عبد الرحيم، أستاذ عبد الرحيم محمود، أستاذ محمد صفاف، والأستاذ أدم أسنلاي، وعندنا الأخت أمونة أبو بكر مؤسسة هذه الإذاعة أيضا 2001، وعندنا الأستاذ عمر شيكاي. فجميعا لهم التحية والتقدير، ومستمعينا الأكارم ما زالت، الزميل برهان ما زالت حملتنا مستمرة، فالرجاء لمن لم يضع المبلغ حتى الآن أن يضعه على رقم الحساب أو أن يتصل بنا أيضا لنوريك كيف نستلم منه المبلغ. لكن هناك بعض الأخوة والأخوات تبرعوا فعلا ووضعوا المبلغ في الحساب، فشكرا جزيلا لهم. مستمعينا الأكارم ما زال أمامنا الكثير، فنتمنى الانضمام والالتحاق بهذه الحملة، وحملتنا كما قلنا جارية إلى الآن، لم نبلغ الهدف المطلوب، فنتمنى الالتحاق، وكما عودتونا دائما بجهودكم التحقوا بهذه الحملة هذا العام أيضا.
1: نعم أحمد، وللتذكير فقط البي اس بي نمبر هو 063132، ورقم الحساب هو 11499101.
0: نعم.
1: So البي اس بي نمبر قلنا 063132، ورقم الحساب هو 11499101. فرجاء من تبرع لإيداع المبلغ في رقم الحساب، كما ذكر زميلنا أحمد هذا العام صراحة شوية متأخرين في جمع التبرعات، لأنه كما تعلم أحمد طبعا نحن أيضا مشغولين الآن باستعدادات مثلا للاحتفاء ب 25 عام تأسيس هذه الإذاعة. فنرجو من الأخوة الداعمين عندما تستلموا الرسالة يا ريت تجاوبوا معنا، وأيضا أخبرونا بأنكم أضعتوا المبلغ في الحساب، ومن يحتاج للإرجاع لإيصال إرجاع الضريبي أيضا أحمد نرجو إشعار منه لاستخراج المستند للاسترجاع الضريبي.
0: نعم زميل برهان، لدينا يمكن خبر سريع كده، أصدر بنك إريتريا المركزي يوم الثلاثاء الماضي شعارا قانونيا صارما بشأن عملة النقفة التي يقول أنها محتجزة لدى أفراد ومؤسسات إريتريا، ومنح البنك الجمهور مهلة حتى نهاية يوليو الجاري لإيداع أي أموال بحوزتهم خارج البنك. وأوضح بنك إريتريا المركزي في بيان له أن لكل مواطن ومؤسسة الحق في استخدام العملة الوطنية النقفة، ويترتب على هذا الحق الالتزام الوفاء بالالتزامات. كما حذر البنك من أن احتجاز العملة الوطنية لأجل غير مسمى لدى أفراد ومؤسسات خارج البنوك يعد مخالفا للقانون. وبناء على ذلك وجه المواطنين والمؤسسات الذين لا يملكون حسابات مصرفية إلى فتح حسابات جديدة لإيداع عملة النقفة الموجودة خارج البنوك بحلول 31 يوليو تموز الجاري. مع ذلك سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من لا يمتثلون لهذا التوجيه ولا يوضعون أموالهم خلال المهلة المحددة كما يقول البنك. لكن لم يتضح بعد نوع هذه الإجراءات القانونية. يأتي هذا التوجيه الجديد بعد أكثر من 10 سنوات من خضوع شعب إريتريا للرقابة مشددة على سعر الصرف وحركة الأموال والاستهلاك لسنوات طويلة. في نوفمبر 2015 أعادت الحكومة الإريترية تصميم عملة النقفة، وتم إيداع جميع الأموال المتداولة حينها في البنوك. وقيل أن هذه الخطوة اتخذت للسيطرة على قصير الأموال وتحقيق استقرار الاقتصاد. ومنذ ذلك الحين فرضت قيود صارمة على أي مواطن إريتري تسمح له بسحب 5000 نقفة حوالي $330 أمريكي شهريا من حسابه المصرفي. ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن هذه القيود الصارمة على الإنفاق تؤثر سلبا على الأنشطة التجارية والحياة اليومية للمواطنين الإريتريين وتبطي النشاط الاقتصادي. وقد أثرت قيود السحب على جوانب عديدة من الحياة اليومية في إريتريا، ففي السابق كان الإريتريين الراغبون في إجراء عمليات شراء كبيرة يضطرون إلى سحب الأموال لعدة أشهر بسبب هذه القيود الصارمة. وفي بعض النفقات كحفلات الزفاف يتعين على الأفراد الحصول على إذن خاص من السلطات المحلية للبنوك لسحب مبالغ تتجاوز الحد الشهري وهو 5000 نقفة. ويعتقد أن هذا الإعلان يهدف إلى إعادة عملة النقفة إلى النظام المالي الرسمي وتعزيز سيطرة الحكومة الإريترية على الاقتصاد وتداول الأموال. وتعد إريتريا من أكثر الدول الأفريقية خضوعا للرقابة المصرفية، وفي ظل غياب الخدمات المصرفية الألكترونية يهيمن النقد على معظم المعاملات اليومية للأفراد في إريتريا. إذن هذا من زميل برهان، هذا كان الخبر يمكن عاجل ورد الأسبوع الماضي، وما زال يتفاعل طبعا الإرتريين يتفاعلون مع هذا الخبر المهم والصادر من البنك المركزي، والبنك المركزي في إرتريا معناها الحكومة أو النظام الإرتري.
1: طبعا أحمد، مسألة الاقتصاد في إرتريا، يعني الوضع في إرتريا، الوضع الاقتصادي صعب جدا وصارم في التعامل في سوق المال عامة.
0: نعم.
1: يعني يمكن كما ذكرت مثلا في 2015 الحكومة طلعت قرار بأنه العملة حتتغير وكذا، لكن هو كان مجرد خطة لاسترجاع الأموال اللي كانت موجودة خارج البنوك.
0: نعم.
1: والدليل هم ما غيروا إلا تاريخ في عملة من العملات، يعني ما في نقف جديد طبع.
0: نعم.
1: الآن أحمد، من 2011 عام ثاني قاعدين نرجع لنفس الكرة،
0: معنا اكتشفوا أن الأموال كثيرة موجودة خارج البنك، نقدا نقدا موجودة، البنوك يعني مفلسة ما في أموال.
1: نعم. السؤال الموجود، 2015 كل ورقة نقفة كانت موجودة خارج البنوك رجعت إلى البنوك، سواء كانت الحكومية أو إذا في بنك تجاري مثلا. طيب بعد دخول الفلوس أحمد البنك، كما ذكرت مثلا في التقرير أو الخبر اللي
0: سمع، نعم سمع بخمسة آلاف،
1: لأنه محدد 5000، إذا عندك شهر. أي مناسبة أنت لازم تمشي تطلع تأخذ لستة وتمشي
0: تذكر الأسباب وتذكر، نعم
1: حتطبح كم رغب مثلا أو خروف وتعمل، نعم. حتشتري كم كيلو بصل، بعد كده يدو لك الأبروفال عشان تعمل. أنا سؤال اللي موجود، ما دامت الفلوس كلها رجعت للبنك من 11 سنة بعد كده، والاستخراج كان صارم صرامة يعني قوية جدا،
0: 5000 فقط،
1: 5000 في الشهر.
0: نعم.
1: من داخل البنك نفسه أو من داخل،
0: كيف البنوك فلست من جديد؟ يعني
1: سؤال،
0: نعم
1: يعني مين اللي قاعد يستخرج هذه الفلوس؟ الشعب ما عنده قوة، نحن عارفين.
0: نعم.
1: يعني إنسان عشان يعمل سماية بيطلبوا منه اللستة بتاع الشوبين.
0: نعم. إذا في قوة مسيطرة هي اللي قاعد تهرب الأموال من البنك،
1: تطلع بالمال. والنظام عارف هذا الكلام يعني.
0: نعم.
1: لأنه الآن أحمد في داخل إريتريا بالذات، في داخل النظام في صراع غير عادي، وفي صراع أجيال بالمناسبة.
0: نعم.
1: حتى في النظام نفسه في جيل جاي أكثر انفتاحا، وفي جيل بالعقلية بتاع الساحل، فهنا طبعا في صراع، سواء كان في التجارة سواء كان في العملات. يعني حتى الرخصة التجارية في إريتريا أحمد كانت موقفة، الآن قبل شهور يعني أعلنوا أو بدأوا لاستحداث مثلا للرخص التجارية، لكن حتى الآن عمليا ما ماشي، ليس شيء موجود في الأرض.
0: نعم.
1: فحنشوف. وحتى العقاب الشديد اللي ذكروه، ما هو نوع العقاب مثلا؟ سجن لكذا سنة؟
0: نعم. لم يحددوا عقاب صارم.
1: نعم. فده بيوريك في زي ما يقولوا يعني في دربك حاصلة في السيستم نفسه. وسنرى مثلا الأيام اللي جاية، هي شهر 7 كله باقي له،
0: نعم 31/7 يعني، نعم
1: باقي له 12 يوم ولا
0: 24 يوم تقريبا،
1: 24 يوم تقريبا.
0: نعم.
1: وبعد ذلك يمكن سنرى ردود الأفعال، ونحن كما عودنا يعني خلال 35 عام ما في قانون واضح مثلا إذا عملت كذا حيحصل كذا، القانون بيطلع بعد ما يحصل الحصل،
0: يعني قانون مزاجي يطلع حسب الحالات،
1: حسب
0: يعني
1: الحالة.
0: نعم.
1: فما معروف هل هو حيحصل كذا، القانون بيطلع بعد ما يحصل الحصل،
0: يعني قانون مزاجي يطلع حسب الحالات،
1: حسب الحالة.
0: نعم.
1: فما معروف

0: بالضبط
1: كده. نعم.
0: الآن الورطة اللي موجودة زي ما قلت البنك المركز الإريتري ما فيه نغفة. يعني حتى أنا لو رسلت من هنا مثلا بعملة صعبة هناك في أزمة في.
1: هل تعتقد أن هذا النداء أو هذا القوانين الصارم أو هذا التحذير الرسمي حيجد أذان صاغية؟ يعني الناس تعيد البنك.
0: لا أكيد
1: تعيد البنك.
0: الناس ما حتحرق فلوسها ولا حتودي نفسها في دهية. وده شاهدناه في كذا دول، شاهدناه في السودان، شاهدناه في إثيوبيا في الفترات السابقة، سواء كان أيام انقلاب هيلي سلاسي أو أيام انقلاب نميري كمان في 82 قبل الانقلاب. البنك السوداني ما كان فيه ولا جنيه، القروش كلها كانت مع التجار.
1: نعم.
0: يوم طلع الإعلان اللواري كانت مشحونة بقروش، فجأت البنك لأنه أنت ما حتحرقه طبعا.
1: نعم. لأنه حيغيروا العملة، العملة حتحرق في يدك. يعني لو ما
0: ده مؤشر أحمد لنهاية أي نظام عندما يصل مرحلة أنه ما يقدر يسيطر على
1: العملة
0: وهو مسيطر على البلد حتى على الأكسجين نفسه. ده مؤشر خطير يعني، أو إنذار
1: يعني خطير فقد السيطرة. فقد السيطرة. نعم.
0: بهذا مستمعين الأعزاء نكون وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم، وكان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل، وحتى نلقاكم الأسبوع القادم ببرنامج جديد. استودعكم الله.